0: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
1: Il est tout juste 13h sur Média 1. Tout de suite, le flash d'information présenté par Ayman Al-Ahmad. Bonjour Ayman.
2: Ahlan biki Soukaina wa ahlan bikum mustama'ina al-kiram fi hadha al-mou'id al-ikhbari. ونستهل هذا الموجز بآخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة بشأن الممرات المائية السيادية، حيث أكد حسين طائب القائد الجديد لقوات التعبئة الباسيج المعين حديثا من قبل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أن طهران هي الطرف الفعلي المسيطر على مضيق هرمز. وجاء هذا الموقف ردا مباشرا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ادعى عجز طهران أمام الحصار البحري الأمريكي.